0: كاسفات والويل والكدح ندالنا بلادنا إلى يوم النشر ندالنا بلادنا إلى يوم النشر خروجها سفات والويل والكدح كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا
1: Dit was Radio Mona Lisa. Dag!